انتشين كتنقم الساكل انا انتشين كتورطو يدا وشيم اللي انت مهوية ولا انسانين.